0: Subscript من دي أرينا على دالودو وكفدو وال 714 بونجو كبيرة مبارا نسبرا نسكركم البدو تال جمعة طيبة ويا كيفا يا كيفا الرنغراتي البامبين قلش أمين ما كلوش أمين بنا بدا بالجمعة بلول كانت تال جمعة وين فتدي لو هادو كيف جرت لو هادا زيرا وجبيرا
1: ايوة مرت نعمل كافي وفرشت نقرا اللاريا برا بوجيت بالقيدة بيدسكا وهرا وقمت بالسخات لفت البلانش وقايت الداري والروم بلايت اربا ترجيت
0: حزين
2: نتما والكافي سوري تعرف مش
0: الكافي وقاكو لو
1: لا هو اللي مش فوقي داكو البوزيتيف تخذ
2: ستتكونار
1: عشان بداري يسه
0: كان مساجي وين ريد النفتيت
1: ايوة الجبين دان المساج و اتهيدنا اكتولو دو بونجو
3: بونجو Tibbleħa fil-ħodu kmini, specialment kun nar ta' tnejn. Hirġa mid-dar, vera kmini dal-ħodu jini ġi s-sitta u kwart, tajjeb, un nizlet karotta bizzet plejtet nasumi li xaħad barrani, nizla one way minn Jomain Road. Karotzi park jatinaħa, karotzi park jatinaħa uħra, la tista tersal qoddim, la tista tirriversja, karotzi ġeji mid-direzzjoni opposta, u għamilna mill-inqas tlet kwart nikkum midjaw kif din l-istrina karotza. Ser terġa tir-reversja t-tul ta' triq biex titħol id-daħla fuq ix-xelluk. Mhux kera fuq il-ħodok min li tkun għadek qasfaħ tajnejn.
2: Mimkien biex tagħmel U-turn di, sinjali ma kienx hemm.
1: Le hu biżewġ karozzi parkja tiġix naħat x'tiprendi.
0: Teħel malli toħroġ minn dak.
2: U kif ħad tispjegadi? Għax tinsem affarijiet ta' barra minn hawn eżin.
0: Mela teħel u tissakkar inti.
2: Ma ma xaxxa bilbos, għal jesmani qed tard, għax ħa ngħidlek x'ġara.
0: Għax ninżel wieħed naħseb kien barra nibiżet. Bonġu kbira koblu batulna min bella l-ewwel kanna tal-ġurnata, l-ewwel kanna tal-ġimgħa koblu batulna.
2: Ekko, 9900897.
0: Inkomplu, Lizzo.

0: كيف ذا اوت مني عم نوصل زنزو شو نوتي بهالساعة 2 في الوضو بدو دجمة جديدة جيمي ترن وين اونيك اون بي بريكفست
1: بونجو
0: بونجو ام برا نسبر اللي اتجو دق شايفتاكم
2: اكو اسمع ام ما رفش اتش كالكم دل بروبليما فورسي ما شي بارتنر يو ان كلا ما شي خبيب يو اك ما سبس تنسي بروهن ارغومنتا ما تفاي لينا كم او اون تايم لون تايم تخا او لون تايم تي اي سوا ين عليا
1: ين ارغومنت ما كوهات اقولي
2: عليا فيرا سيمبل ستيوبيد اذا في الكلمة اما اتفايلة تيهي يك منتيش من تلين اس تلت كوارت قبل ما الهين لسي بوست فتمت اذا تارت
1: ستنس جفري سبيقالي جفري انتم كلكم ارغومنت من هبما اللي انت تكون اون تايم ازات في الهين
2: لا ين عليا تارت خفنا عشان كون ازات في الهين جفري اي انه
1: دو لا اما انت عليك نورمالي
2: بشكل يكبدأ البروغرام تانا في الستة سن عشرة خمسة سنين كونياتا يينا إيه لا إيه كيكو تتكونوا في الخمسة في الوضو
0: الماريا سانتي اسمع
2: بش تفهمنا أرى
1: الليفل ما دك مش عن تايم يجي
2: لا ينا دك very early لا دك أم كالمهرة اللي
1: سيحة إيه ما عندش البروغرام عشان هالبروغرام وانا ديفرنت
0: تانا إيه البروغرام بالفورس إنه كونوا واو
1: إيه أنا إيه دزمبيو عندك كلاو للكلاف تمت في السبع شي جيفيري ستفت مور كميني هفنا
2: البيرة هزمبيو البيرة كنا كان عمدا الستاند اب كوميديان انصمة كان يبدا 7.45 لتكون بالقادة
1: 7.45 لتكون بالقادة اوكي
2: في الستة ريدة تكون ام
0: ألفي ريدة تكون ام
2: في الستة تفلاش يا ريدة
0: السيتين كيف فرس كم فرس سيرف
2: ليش فرس كم
0: فرس سيرف
1: لا ما سنة دي ياف البروبلما
2: كيف اشكين سبجكت تو ريفيوزل ياك ما تصلش في الهين
1: 1 و 2 البروبلما تال ترافيك
0: ايوه ما مش في الستة
2: ايوه ما كنا بالموتور
0: جو مش في الستة
2: جو باركينج نو بروبلم
1: دب هال بير ازمبيو متى يكون مايلا بمتي في فوق الفوسوس سوا تتمور كميني عشان كلا انسا اجي فيرين بات ام دوت تشيركوستانسي اما نورمال منت هنا نكون 5 10 minutes لا تارتك
0: لينا دالا فريد ما يدو ليش من راسي
1: انتو احنا نافو
2: جي فيرين تكي كنت كنت سالتارت زغور
0: لا مش نسالتارت اللي الشو من بات ديفرنتي يا كان راشا حاجة نكون ام كوارتا ابل اما يا كامور جا ريستورانت ومفتيهم ديم كوارتا تارت مش اكثر من كوارتا تارت اما ديك الكوارتا ديم
2: تكون تريدة افتكرت تسمي كونسرتس لخلي مونا نراويها تملت لقصاتها بالهين
0: هذا الوقت بونجو

0: سيا شون بول تشي بريلز على دالودو في تمنو تقبل الدسا بحالي سابونجو كبيرة واحدة
1: بانجو
0: جديدة على دالودو ام شهاجة اللي عندكم زون ان هوس
1: زغور اسا افهم اسا جون بالفورس
0: زمين اخي
1: زمين
0: اكو نتكلم دوار دين
2: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems
1: اكو انا اي سي يونج دي تو في امان فالور تام
0: €500 Road runner hard.
1: Anyways, ta' €500 xintukom sewa. Il-ħaġa hija faċli ħafna. Għandna xi ħadd tifriżat, ċelebrità, kantant, kantanta friżata, u għandkom taqtaw min hi din persuna sewa tibgħat lna fuq 9920897 l-ewwel persuna jirnexxila taqta' tkun daħlet fil-finali.
0: Yes.
3: X'ħal nagħmlu ħa.
0: Il-persuna friżata right wing.
3: Ejwa ta'.
0: Kif qed tħossu? كيف تخصو كيف يات
3: يات ناكي صح ازاي يات
0: انتو مش ما تقتاوا الا ليش اتبزاني يا اتبزاني اش اتي كانجي في البلو دانو ها جلب ريتاليانا قال دانو دلو البرسونا اللي تقتا مين او فوق 9900897 تكون تدخل على الفينالي تادين طلعنا Nine nine triple zero eight nine seven for WhatsApp Tana Minkindak Grazik Brasi AS Aldar Bohra Joe End of Beginning for
1: Bay.

0: شابوزي أبار سونغ فو إيدنا نسمن بي راينو جيلا ونك على 25 تاورن اوف سنار Good afternoon كبيرة
1: كلها Good afternoon ينا اتنتحش عندي بتتنعمل الجود يرادر منا ونفتتيهور ما أحيار نمود أنا أرى قبل ما نيدا إما لي أنا نيدا دا الوقت
0: رجي يرادر
1: تدو تعزلو بين زوج شيني سوا زوج أفاريت لي هنيت منا ونفتتيهور
0: وتتايدنا الشي شو كول إزاد كيف نجلورا وغدا تصمبر وزاد ورا بيلي آيليش دات Malta's biggest workday.

يلا والسينج اللي كانت هارجت دي الارتيستا انما نسمع وكل بشي واحدة جديدة من عنده فرامنت نكون looking forward لنسمع شهاجة من عنده وكل كل تنزمين انتيا و what to do for اينا ريسو من بيت نسيش ليك انتي تشتيق تعملها هناك وقت homegrown important عفنا ارتباط للدسكة تياغ فوق submissions at bay.com تتنتي ويستاي كل لي انتي اوفيامنت كوني عطا هناك في اللستة تنعطا homegrown propju نارت نيلي جي برو لسا قبلو قدي ما دين جولين سامان أوني February 1st for Bay.